0: سخانيك أدنى كم في كيم سكال قارون بجاتا ما كيب توا يكراكي هنش تو كتانياني أرون تانياني هلا ريني تشافيس ماماني هلا ريني تشافيس ماماني هو بوا كي سمني سيبي ده بطاليا تو خين هنش ترسانة استيراكي تاين أمبي هلا ريني كم يسكون كم كيس كرما كيب أنساسينا هلا إلت أتا بندرا كي تمايت أويوما كوسيست أبي أكها سنغال تو كيتام هنش تو كوسيست أيما خبرين تنرا كينا أمبي مرات سويتي تانش تو كتريبها هو كم بتشوي ما خنار رت أوينا كم بيوك تين كم Calejando sin Kaki Maca 767-08-480 UCA Cuinacaro.
1: Takenis está septanua. Marcasa Wakichawi. Marcasa Wakichawi. La Redderball en Internet. www.herbol.com.bo.
2: Estamos presentando Marcasa.
3: El fútbol grande boliviano vuelve a la radio este domingo.

هاليو كماتا ما تيق ورقت اوينكا سبرينتا كراكا كاويلميتا كوراسون غبان هايلت اوينكا با غيسا كولاكا روسا كيسبي كاميساكي اتشابا جاتستي كاوكيرس تشاخت كولاكي تاس نيانا كما خام يبارا رونت نيانا مايت اوي مايكوس استابي اكا خام ميلي كوراسون توقيتا Kam sisku sis tabeha, volveré kut anjawa y se van vista ya en chamo.